السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha sizlerle beraberiz. Bir defa daha İslam'ı, İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramlarını anlatmak üzere. Bugünkü konumuz rüşt ve gay yolları. Sevgili kardeşlerim, İrşat yolu ve gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Allah Teala

وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. عن رحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir aradayız.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.